hermano. Ah, hermano. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلك النجاة من النار في الدرس. أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.